0: لتجدن خيرا منها منقلبا.
1: ادي قيام واني كمك بس اهرين هي نكرمه ادي اهرين گه ويري رسكلان گه حضرت اهرين رد كربيس ميور رنگل گوي اهرين نا فنان كان كشوري.
0: قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟

0: අදි අල්ලාහ් ෆියවා ඒනාය නස්රු දේනේ බයකු ඒනාය කන්නුවේ අදි ඒනායකි නස්රු ලිබේනේ මීහකු කම්ගා විසුනුවේ
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
0: إتانغا إبهي قيام الدوهم إهي تركن دفن ملكوه بودغن وني حق وانت الله شه إكالانغي ثواب دفن غا إمه هيو رسكالانغي أدي إمه فهوغي نمون دكيوم غا emme he raskalange

0: تجدوا عنها مصرفا.
1: كوفرين نرك فني اي نرك ين اورن وٹھنے کمگا اورن یقین وانتے ادي اي نرك يا در فلندانے تنے اورن کا نفنانتے.
0: ولقد صر

0: شكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: إيه خادم دنبي كليغ فانن إنج وداغم بيتوي دكاندو غلونتا وي بودو هلاغ ماتيغا تمام من مدكول هندو هما كشورم تمام إيه ماهوغ ماتن هندان نتنية أدي إيه ماهوغ ماتن تمام هندان كورم هندان نتكولي شيطانا فيوا إهن إچنوني أدي ए मस अजायब फद गुतका खांडुगे तेरें एगे मगु होदागें हिंगजे.

عملتك قبول كرفون بنا وفاواني إخلاص تركما الله سبحانه وتعالى نبيايا أنقوا فاواني أروكن تهوكا إخلاص تركما أمتن إخلاص تركن تسكت دفوم كغتون زمر سورة إقار ون آياتك وحي كرفا فاوي قل إني أمرت أن عبد الله مخلصا له الدين مانيكي كليك فان ودال واشف تیمان کلیک فانا امر وی وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمای کو گا اڑو کن کر مشو ہما اس صورت کے ساتھ ون ایت گا وحی کرے وی قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی معنی کی کلیک فان ویدال واشو اکلان کے کیبین اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما اکنی مائیں اللہ شو ادی زمر صورت کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص معنى يكي فهي كليك فان ماين الله كي

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

0: ಯವ ಏನಾಯ ನಸೃದೇನೆ ಬಯಕು ಏನಾಯ ಕನ್ನುವಿ ಅದಿ ಏನಾಯಕಿ ನಸೃ ಲಿಬೇನೆ ಮೀಹ ಹುಕಂ ಗಾ ವಿಷ್ಣುವಿ
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
0: إتانغا إبهي قيام الدوهم إهي تركن دفن ملكوه بوريغن واني حق وانت الله شه إكالانغي ثواب دفن غا إمه هي ورسكالانغي أدي إمه فهوغي نمون دكيومغا ಎಮ್ಮೆ ಹೇ ರಚಕಲಾಂಗೆ

0: يجدوا عنها مصرفا.
1: كوفرين نرك فني اي نرك ين ايورن فتين اي كمغا ايورن يقين وانتي ادي اي نرك يا دور فلان داني تني ايورن نكا نفن نانتي.
0: ولقد صار

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تأسفي كيرتي قروان كيبو.
2: هداية تجمع هداية.

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسّا

0: بَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
1: دم مكيبي سورة الرحمن حدها ونات فشاق سورة الواقعة ಸೋಳವನ ಆಯತುಗ ನಿಯಲ ಮಿಯದುಗ ಮಿ ಫಿಲಾವ್ ಎಮ್ಮ ಫುರತಮ ನಾಜಮ ಕಿಯಾಬದ
2: ಫೀಹಿನ್ನ ಖೈರಾತುನ್ ಹಿಸಾನ್

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
1: فاطمة تولي سورة فشان كيابا
2: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة
3: خافضة رافعة
2: خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
1: إما نقرأ فوزية سورة الواقع فشانك يا بدر
2: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
1: وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم

فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم

0: عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
1: عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
0: عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ متكئين عليها متقابلين.
1: أمين. فاطمة علي أديك يا بدأ سورة الرحمن جه حدها ونأتهم فشاعي ميادو جه فيلا ولا فشاعين كيا بدأ.

0: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: فوزية ميدر في دار فشاكين كيابان
2: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: لم يطمث

0: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب
1: فأصحى صاد فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
1: والسابقون السابقون

0: ne miharu mim ga ba fi den wa usur mau den yi fa ta du ne ala sururim mawduna
1: ala sururim mawduna متكئين عليها متقابلين
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
0: ميها حساب ميدوغي مي في لاول ني مادانا اراده كرويا ا في لاول كايكيغا بدل كل مغو اميدوغا وكبلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مسوم في دارك من هذه البرنامج برنامجتني الرحمن سورة الهدى ونعيتون فراغين سورة نما باقي سورة فشاغين سورة السول ونعيت جنيلا برنامج بارو دار ورمكي فاطمة شابينا نازم عبد الرشيد فاطمة الديدي عدي فوزي محمد في لاو نانغو أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج مفضل نوشيري أولي محمد رميس مصابون في لاوالي مسلس لاك دنغونا برنامج كاك بدلو مغو ميدكم يحيي سابن باكويلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت غوروان ميهارو غادين هاك غادي سالي سامينت ميدي بهراجي غادو دينغالغن من كوريا داني هدايات غمغايكو.

ވެސް ދީނީ އަމުރުތަކަށް މާއެކޮށް ހިތާ މީހާ ދަންނާށެ ފަހެ އެކަންތައްވަނީ ހިތްތަކުގެ ތަޤުވާވެރިކަމުގެ ތެރެއިންނެ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه ما ني ماين الله اكله غفان رسول لب ابو هريره غفان غكي بين رواه غنب اكله غفان ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباتي تمن كله غفان ادو السويم اكله غفان حديث قربي نماد قم الدوي جنما تيبامي هن نماد غا باو رومتكا دوفا اوسغنغن نان حشكم اكم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسو ميريغي فاتيس نماد وغتوغي بانجي بانجي دعا ماليا مالي كاري غارة تكا ميريغي فاتيس نماد وغتوغي هاترو غري تيري ساترو مينتغا دميجنس ديني كيري تقولو آنكيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.